مشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال في مدينة أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026. المبادرات المهمة لطاجيكستان في تعزيز الأجندة العالمية للمياه. وخلال مشاركته في جلسة الحوار والتبادل الخبرات، سلط السفير الضوء على مبادرات العالمية للزعيم الأمة رئيس جمهورة طاجيكستان إمامالي رحمن في مجال معالجة القضايا المرتبطة بالمياه والمناخ. كما أكد أهمية أخذ المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول أخذ دولي للعمل الماء من أجل التنمية المستدامة 2016-2028 في مدينة دوشنبي خلال فترة من 25 إلى 28 مايو 2026، باعتباره أداة مهمة للتعزيز الشراكة والتعاون قبول مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026. في مايو في إطار زيارة رسمية التي قام بها رئيس جمهورة طاجيكستان زعيم الأمة إمامالي رحمن إلى جمهورية الصين الشعبية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين لجنة التلفزيون والإذاعة التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان ومؤسسة الإعلام الصينية. وأفادت لجنة التلفزيون والإذاعة التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان لوكالة أنباء الوطنية الطاجيكية خبر أن هذه الوثيقة وقعت بهدف تطوير التعاون الثنائي في مجال التلفزيون والإذاعة والإنتاج المشترك لموارد السمعية والبصرية وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المهني بين الجانبين. وبموجب هذه المذكرة سيتعاون الطرفان في إعداد البرامج التلفزيون والإذاعية المشتركة بما في ذلك التقارير المتخصصة والأفلام الوثائق وغيرها من الموارد السمعية والبصرية. كما ستسهم هذه الخطوة في توسيع التعاون الإعلامي وتعزيز مكانة وسائل الإعلام في البلدين على الساحة الإعلامية الدولية. في مايو 2026 وبمبادرة من سفارة جمهورية طاجيكستان في المملكة العربية السعودية، أقيدت في المقر الرئيسي لبعثة الأمم المتحدة في الرياض ندوة مشتركة حول سير تحضيري لمؤتمر دولي رابع رفيع المستوى لأخذ دولي للعمل الماء من أجل التنمية المستدامة 2016-2028، والذي من المقرر عقده في دوشنبي خلال فترة من 25 إلى 28 مايو 2026. وشارك في الفعالية ممثلون عن هيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية ورؤساء وممثلو سلك الدبلوماسية والمنظمات الدولية معتمدة في الرياض بما في ذلك قيادة منظمة العالمية للمياه، إضافة إلى ممثلي أوساط الخبيرة ووسائل الإعلام في دولة مضيفة. مستمعون الكرام، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان بتفاصيل، ابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أواز التاجيك، ألا نقدم لكم شرحا بعنوان العلاقات بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية الصين الشعبية في ظل السياسة الخارجية المعاصرة. وأنا معكم دورون أحمدي.

تعد العلاقات بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الصين الشعبية من العلاقات المهمة والاستراتيجية في منطقة آسيا الوسطى، وترجع جذور هذه العلاقات إلى عصور القديمة، خاصة إلى فترة الطريق الحرير، حيث كانت أراضي طاجكستان ممرا مهما للتجارة والتبادل الثقافي بين الشرق والغرب. بعد استقلال جمهورية طاجكستان أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 4 يناير 2022، ومنذ ذلك الوقت شهدت العلاقات بين الدولتين تطورا كبيرا في مجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية. تعد الصين اليوم من أكبر الشركاء الاقتصاديين لطاجكستان، حيث تساهم شركة الصينية في بناء الطريق والأنفاق ومصانع مشاريع الطاقة في طاجكستان، كما يتعاون البلدين في مجال التجارة والاستثمار ومكافحة الإرهاب والتعزيز الأمن الإقليمي. وقد قام زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن بعدة زيارات رسمية إلى الصين، وتم خلالها توقيع اتفاقية مهمة تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كذلك يهتم الجانبان بتوسيع التعاون الثقافي والتعليمي من خلال تبادل الطلاب وتعليم اللغتين التاجيكية والصينية وإنشاء مراكز ثقافية وتعليمية مشتركة. يجدر الذكر في ظل التحولات الدولية المعاصرة وتسارع العمليات العلماء والتكامل الاقتصادي وتزايد المنافسات الجيوسياسية، تسعى جمهورية طاجكستان بوصفها دولة مستقلة وذات سيادة إلى تنفيذ السياسات الخارجية على أساس تعددية والتعاون المتبادل المنفع وحفظ مصالح الوطنية. وفي هذا الإطار تحتل العلاقات بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الصين الشعبية مكانة خاصة وتعد من أولويات السياسة الخارجية للدولة.

إن العلاقات بين جمهورية طاجكستان وجمهورية سينا الشعبية تعتمد على ثقة المتبادلة والاحترام المشترك ومصالح المتقابلة، وقد أصبحت سين أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لطاجكستان في مجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية. كذلك تولي دولتان اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي، وفي هذا السياق وقعت مذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء التاجيكية خبر ووكالة طريق الحرير العظيمة الذي كان يربط بين الشرق والغرب. وقد كانت أراضي تاجكستان مركزا مهما للتجارة والتبادل الثقافي. وقد أكد رئيس جمهورية تاجكستان زعيم الأمة إمام علي رحمن أن علاقات الصداقة وحسن الجوار بين شعبي تاجكستان وسين تعود إلى زمان طريق الحرير. وقد ذكر مؤرخ الصيني سيما تيان في كتابه الشهير شيجي معلومات عن دولتي بوختار وسوق وعن علاقاتهما التجارية مع الصين. كما أسهمت رحلات المبعوث الصيني تشانغ تيان إلى آسيا الوسطى في القرن الثاني قبل ميلاد في تعزيز الروابط بين الشعوب.

ويشير العلماء التاجيكي إلى أن العلاقات بين شعوب آسيا الوسطى والصين تعد من الصفحات المهمة في تاريخ الحضارة الشرقية. وقد كتب الأكاديمي بوبوجون غفور في كتابه التاجيكي أن دولة هيتليين أرسلت سفارة خاصة إلى الصين عام 56 400 بهدف توصيل العلاقات الاقتصادية والتعزيز دورها في تجارة الحريرة. خلال العصور الوسطى سافر التاجر التاجيك إلى مدن الصينية ونقلوا منتجات الحرفية والأقمشة والجواهر، في حين كانت الصين تصدر الحرير والورق والمنتجات الحديدة إلى مناطق التاجيكية. ولم تكن هذه المبادلات ذات تباع اقتصادي فقط، بل شملت الجوانب الثقافية والعلمية أيضا. وفي الختام يمكن القول إن العلاقات بين طاجكستان والصين تمثل نموذجا ناجحا للصداقة والشراكة الاستراتيجية في عالم المعاصر، وتساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية والأمن في منطقة آسيا الوسطى والعالم.

مستمعون الكرام، استمعتم شرحا بعنوان العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الصين الشعبية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأفاضل، من دوشنبه إذاعة أواز تاجيك ألا نقدم لكم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.

من المعروف إنه توجد في طاجيكستان الأماكن الجذابة والخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصى العالم المتفرقة سنة إلى أخرى، حاليا في سجل الدولة من وجوه تاريخي التراث الثقافي، تضم أكثر من 2000 قطعة منها، بينها 22 مدن والمستوطنات، 70 قلاع، 81 مقابر القديمة، و 58 مسجدا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوك بطاجيكستان في محافظة ختلان، وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من البلدان القريبة والبعيدة لنا جغرافيا لزيارة قصر الملوك بناحية واسع سنة إلى أخرى. تقع قلعة حلبوك الأثرية في قرية قربون شهيد في منطقة واسع بمحافظة ختلان، وهي قلعة من القرون الوسطي وقصر الحاكم وأجزاء من المدينة القديمة. وقد كان في عام 1999 أدرج في قائمة مواقع التراث العالمي ليونسكو. كانت قلعة حلبوك جزءا من مدينة القديمة ومركز المنطقة خطال في قرنين 9 إلى 12 في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتورا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمة. حاليا المجموعة هي التاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم حلبوك ومساحتها 16 هكتورا. في عام 2006 فتحت القلعة أبوابها أمام الجمهور بعد التجديد الشامل، وتتكون القلعة من جزئين. من خلال جدران العالية يبلغ طولها 15 مترا والشمال أكبر، ولكن جدران السفلية 10 مترا. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت أن أكثر من 5000 التحف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمهن من السكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك أجزاء من لوحات جدارية متعددة. ومن دخل الافتراض أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدينة من الأجرة والتين، جدران الداخلية مغطاة بالجس والأرضيات التين، وكان هناك أيضا الماء. وهي في ملتقى نهر السرخوب ويغشى في محافظة ختلان. وقلعة عبارة عن قصر الحكام لمدينة كبيرة، وتدل الحفريات على تاريخ المدينة في قرن 9 الميلادي، وقد بني على أنقاض المبنى أخرى، ولذا يمكن القول أنها قبل فتح الإسلام، ولكن ما تم العثور عليها من الرسومات الإسلامية والنقوش تعود إلى القرون المزدهرة أبان الحكام الإسلامي لمنطقة. وقد رعي في قصر وتصميمه الهندسة الرعية المتمثلة بنوعية الحجارة طابق الأجر الفخري، والذي تزنت به إرضيات القصر وجدرانه بالنقوش الإسلامية الرعية. وكذلك أسقف الجاسية المزخرفة والعثور على أبارق خزفية ذات بريقة المعدني مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيرانية ذلك الوقت. ولقاصر نظامين للمياه، أحدهما للتدفؤة والأخرى للصرف الصحي،
وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من الحصف الأحمر بطول 50 سنتيمتر وقطر بين 10 و15 سنتيمتر. وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع الماء الحار لمناطق القصر، وهو أعجوبة في ذلك الزمان. تأسست قلعة حلبوق الشهيرة في جنوب طاجكستان في القرن التاسع في زمان السلالة السامانيين. ترجمت من كلمة الفارسية حلبوق تعني مدينة الشمس. في يوليو 2010 واحدة من أقدم المستوطنات في طاجكستان حلبوق وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية وأدرج لعالم والثقافة في قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوق بطاجكستان في محافظة سوق، وتسمى أيضا قصر الملوك. مستمعون الأفاضل، استمعتم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوق الأثرية.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

أبو بكر محمد ابن زكريا الرازي ولد في الراي، درس الرياضيات والطب والفلسفة والفلك والكيمياء والمنطق والأدب. اشتهر هذا العالم ببحوثه وكتاباته في مجال الطب والكيمياء، وكان أول من كتب في تشخيص الأمراض. عمل رئيسا لبيمارستان العضي في بغداد، وللرازي الكثير من الرسائل في شتى الأمراض، وكتب في كل فروع الطب والمعروفة في ذلك العصر، وقد ترجم بعضها إلى اللاتينية لتستمر المراجع الرئيسية في الطب حتى القرن السابع عشر. ومن أعظم كتبه تاريخ الطب وكتاب المنصوري في الطب وكتاب الأدوية المفردة الذي يتضمن الوصف الدقيق لتشريح أعضاء الجسم، وهو أول من ابتكر خيوط الجراحة وصنع المراهم. كان أبو بكر محمد بن زكريا الرازي عالما موسوعيا من طراز فريد، وقد برز في جميع فروع العلوم، فكتب في الطب والفلسفة والكيمياء والرياضيات وعلم الأخلاق والميتافيزيقا والموسيقى وغيرها. فهو في الحقيقة علامة عصره، حيث كانت مؤلفاته العديدة مرجعا للعلماء والدارسين خاصة في الطب، وظلت تلك المؤلفات تدرس في جامعات أوروبا على مدى قرون طويلة. ولد أبو بكر الرازي بالراي، وعرف منذ نعومة أظفاره بحب العلم، فاتجه منذ وقت مبكر إلى تعلم الموسيقى والرياضات والفلسفة. ولما بلغ 30 من عمره اتجه إلى دراسة الطب والكيمياء، فبلغ فيهما شأنا عظيما، ولم يكن يفارق القراءة والبحث والنسخ، وإن جل وقته موزع بين القراءة والبحث في إجراء التجارب أو الكتابة والتصنيف، وكان حريصا على القراءة مواظبا عليها خاصة في المساء، فكان يضع سراجه في مشكات على حائط يواجهه، وينام فراشه على ظهره ممسكا بالكتاب، حتى إذا ما غلبه النعاس وهو يقرأ سقط الكتاب على وجهه فأيقظه ليواصل القراءة من جديد. وعرف الرازي بذكائه الشديد وذاكرته العجيبة، فكان يحفظ كل ما يقرأ أو يسمع، حتى اشتهر بذلك بين أقرانه وتلاميذه. ولم يكن الرازي منصرفا إلى العلم كلية زاهدا في الدنيا، كما لم تجعله شهرته متهافتا عليها مقبلا على لذاتها، وإنما كان يتسم بقدر كبير من الاعتدال. ويروي أنه قد اشتغل سيرفة زمنا قصيرا. وقد اشتهر الرازي بالكرم والسخاء، وكان بارا بأصدقائه ومعارفه، عطوفا على الفقراء والمحتاجين وبخاصة المرضى، فكان ينفق عليه من ماله ويجري لهم الرواتب والجرايات، حيث كان غنيا واسع الثرى، وقد امتلك بعض الجوار وأمهر الطاهيات. وقد كانت شهرة الرازي نقمة عليه، فقد أثرت عليه غيرة حساده وسخط أعداؤه، فاتهموا في دينه كل من خالفهم، ورموه بالكفر ووصفوه بزندقة، ونسبوا إليه آراء خبيثة وأقوالا سخيفة وهي دعاوى باطلة وافتراءات ظالمة. وللرازي نفسه من المصنفات ما يفني تلك الدعاوى ويبطل تلك الأباطيل، ومن كتبه في ذلك كتاب في أن للعالم خالقا حكيما، وكتاب أن للإنسان خالقا متقنا حكيما، وغيرهما من المؤلفات. وقد بلغت مؤلفات الرازي 146 مصنفا، منها 116 كتابا و30 رسالة، وظل طوال حياته بين القراءة والتصنيف، حتى قيل إنه إنما فقد بصره من كثرة القراءة ومن إجراء التجارب الكيميائية في المعمل.
يعد أبو بكر الرازي أعظم علماء المسلمين في الطب من ناحية الأسالة في البحث والخصوبة في التأليف، فقد ألف كتبا قيمة في الطب وقد أحدث بعدها أثرا كبيرا في تقدمه وفي طرق المداواة والعلاج وتشخيص الأمراض. وقد امتازت مؤلفات الرازي بالموسوعية والشمول بما تجمعه من علوم اليونان والهنود، بالإضافة إلى أبحاثه المبتكرة وآرائه وملاحظاته التي تدل على النضج والنبوء، كما تمتاز بالأمانة العلمية الشديدة، إذ إنه ينسب كل شيء نقله إلى قائله ويرجعه إلى مصدره. ويأتي الرازي في المرتبة الثانية بعد ابن سينا في الطب، وقد صرف جل وقته على دراسة الطب وممارسته بعد أن ضعف بصره نتيجة عكوفه على إجراء التجارب الكيميائية العديدة في معمله. وكان الرازي ذكيا فطنا رؤوفا بالمرضى، مجتهدا في علاجهم وفي بارهم بكل وجه يقدر عليه، مواظبا على النظر في غوامض صناعة الطب والكشف عن حقائقها وأسرارها، حتى أطلق عليه أبو الطب العربي. ويعد الرازي من الرواد الأوائل للطب ليس بين العلماء المسلمين فحسب، وإنما في التراث العالمي والإنساني بالصفة العامة، ومن أبرز جوانب الريادة الرازي وأستاذيته وتفرده في الكثير من الجوانب أنه يعد مبتكر خيوط الجراحة المعروفة بالقصاب، أول من صنع مراهم الزئبق، قدم شرحا مفصلا لأمراض الأطفال والنساء والولادة والأمراض التناسلية وجراحة العيون وأمراضها. كان من رواد البحث التجريبي في العلوم الطبية، وقد قام بنفسه ببعض التجارب على الحيوانات تلك القرود، فكان يعطيها الدواء ويلاحظ تأثيره فيها، فإذا نجح طبقه على الإنسان.

عنا بالتاريخ المريض وتسجيل تطورات المرض حتى يتمكن من ملاحظة الحالة وتقديم العلاج الصحيح له. كان من دعاة العلاج بالدواء المفرط وعدم اللجوء إلى الدواء المركب إلا في الضرورة، وفي ذلك يقول: مهما قدرت أن تعالج بدواء مفرط فلا تعالج بدواء مركب. كان يستفيد من دلالات تحليل الدم والبول والنبض لتشخيص المرض. استخدم طرقا مختلفة في علاج أنواع الأمراض. اهتم بالنواحي النفسية للمريض ورفع معنوياته ومحاولة إزالة مخاوفه من خلال استخدام الأساليب النفسية المعروفة حتى يشفى. فيقول في ذلك: ينبغي للطبيب أن يوهم المريض أبدا بالصحة ويرجيه بها، وإن كان غير واثق بذلك فمزاج الجسم تابع لأخلاق الناس، كما اشتهر الرازي في مجال الطب الإكلينيكي، وكان واسع الأفق في هذا المجال، فقد فرق بشكل واضح بين الجدري والحصبة، وكان أول من وصف هذين المرضين وصفا دقيقا مميزا بالعلاجات الصحيحة. وقد ضاعت شهرته في عصره حتى وصف بأنه جالينوس العرب، وقيل عنه كان الطب متفرقا فجمعه الرازي، ولقيت بعض كتبه الطبية رواجا كبيرا وشهرة عظيمة، وانتقلت نظرياته العلمية إلى أوروبا، وقد ترجم العديد من كتبه إلى اللغات الأوروبية واعتمدت عليها جامعة أوروبا، وظلت مرجعه الأول في الطب حتى القرن 17، مثل كتاب الحاوي في علم التداوي، والذي ترجم إلى اللاتينية وطبع لأول مرة في بريشيا في شمال إيطاليا عام 1486، وهو أضخم كتاب طبع بعد اختراع المطبعة مباشرة، ثم أعيد طبعه مرارا في البندقية في القرن 16 ميلادي. قسم كتاب الحاوي في الطبعة اللاتينية إلى 25 مجلدا. وتتضع في هذا المؤلف الضخم مهارة الرازي في الطب، وتتجلى دقة ملاحظاته وغزارة علمه وقوة استنتاجه. وكتابه الجدري والحصبة أعدت طباعته 4 مرات. أما كتاب المنصوري فقد طبع لأول مرة في ميلانو عام 1481، وأعدت طبعته مرات عديدة، وترجم الأجزاء منه إلى الفرنسية والألمانية. وظلت تلك المؤلفات من المراجع الأساسية لدراسة الطب في أوروبا حتى القرن 17 ميلادي، ولا تزال جامعة برينستون الأمريكية تحتفظ بكتاب الرازي في قاعة من أفخم قاعاتها، أطلق عليها اسمه اعترافا بفضله ومؤثرته على علم الطب في العالم أجمع. يذكر كل من ابن النديم والقفطي أن الرازي كان قد دون أسماء مؤلفاته في فهرس ووضعه لذلك الغرس. ومن المعروف أن النسخة المخطوطة لهذه المقالة قد ضاعت مع مؤلفات الرازي المفقودة، ويزيد على الكتاب الرازي على 200 كتاب في الطب والفلسفة والكيمياء وفروع المعرفة الأخرى، ويتراوح حجمها بين الموسوعات الضخمة والمقالات القصيرة. ويجب بنا أن نوضح هنا الإبهام الشديد الذي يشوب كلا من الحاوي في الطب والجامع الكبير. وقد أخطأ مؤرخو الطب القدامى والمحدثون في اعتبار ذلك العناوين كأنهما كتاب واحد فقط، وذلك لترادف في معنى كلمتي الحاوي والجامع. إثبات أن الرازي ألف موسوعة طبية وقد أطلق عليها اسم الجامع الكبير يتضح جليا لكل من يقرأ نصوص كتب الرازي ومقالاته، بمحاني أنه لم يذكر كلمة الحاوي في أي منها. وإن كان الرازي قد ألف كتابا أطلق عليه اسم الحاوي فهذا ولا شك آخر مؤلفاته. وتختلف مادة كتاب الحاوي الذي قرأته في مخطوط فريد بمعهد ويلكم لتاريخ الطب كل الاختلاف عن مادة المذكورات الخاصة الحاوي في الطب. يذكر كل من ابن نديم وابن أبي الصيباع عن رفين كتاب جامع الكبر دين مؤلفات الرازي، ويضيف كل منهما أن هذه الموسوعة العلمية تتكون من 12 جزءا، إلا أنهما لا يت
يتفقان في بيانهما لعناوين هذه الأجزاء، ثم يخطئان في تعريف ما الجامع الكبير بأنه كتاب الحافي. وأما الرازي فإنه يذكر عنوان كتابه الجامع الكبير عدة مرات، بل يحدث سنين طويلة التي قضاها في تعريف هذه الموسوعة الضخمة، فيقول في كتابه السيرة الفلسفية، وأنه بلغ من صبري واجتهادي أني كتبت بمثل خط التعاويذ في عام واحد أكثر من 20,000 ورقة، وبقيت في عمل الجامع الكبير 15 سنة أعمله الليل والنهار، حتى في ضعف بصري وحدث على فسخ في عضل يدي يمنعاني في وقتي هذا عن القراءة والكتابة، وأنا على حال لا أدعى بمقدار جهدي، واستعين دائما بمن يقرأ ويكتب لي. وفي موضع آخر من كتاب السيرة الفلسفية يذكر الرازي عناوين بعض مؤلفاته الطبية كنموذج لكتبه التي يفتخر ويعتز بها، قائلا: وكتابنا في الأدوية الموجودة والموصوم بالطب الملكي، والكتاب الموصوم بالجامع الذي لم يسبقني إليه أحد من أهل المملكة ولا أحتذي فيه أحد بعد اعتزائي وحزبي، وكتبنا في صناعة الحكمة التي هي عند العامة الكيمياء، وبالجملة فقرابة 100 كتاب ومقالة ورسالة خرجت عني إلى وقت عملي على هذه المقالة في فنون الفلسفة من العلم الطبي والإلهي. مستمعنا الأفاضل من دشم بيضاء الصجيك، استمعتم إلى حلقتنا الثقافية بعنوان أبو بكر محمد ابن زكريا الرازي.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على

على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي:

المحلية لجمهورية طاجكستان، وأنا معكم داورون أحمدي. شارك وزير الداخلية لجمهورية طاجكستان رمضان رحيم زودا في الاجتماع الثاني لوزراء الداخلية والأمن العام في إطار آسيا الوسطى الصين الذي بدأ في 16 ماي في أستانا بجمهورية كازاخستان. وخلال الاجتماع التقى رمضان رحيم زودا بوزير الأمن العام لجمهورية الصين الشعبية وانغ شو هونغ، وناقش الاجتماع التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة ومكافحة الجريمة العابرة لحدود بما في ذلك الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وقضايا عمل أخرى. بمبادرة من سفارة جمهورية طاجكستان لدى جمهورية بولندا ومقرها برلين بالتعاون مع جمعية التاجيكية البولندية، أقيمت بطولة لكرة القدم في وارسو. بحسب سفارة جمهورية طاجكستان في ألمانيا، فقد أقيم هذا الحدث عشية يوم الشباب في جمهورية طاجكستان وتزامنا مع اليوم العالمي لكرة القدم، وهدف إلى تعزيز الصداقة والتضامن والتشجيع نمط حياة الصحي بين أبناء الوطن. وشارك في بطولة 10 فريق ضمت أكثر من 100 شاب التاجيكي مقيم في وارسو. ودعا سعادة السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية طاجكستان لدى جمهورية بولندا ومقرها برلين إمام الدين ساتوروف المشاركين في بطولة إلى تعزيز الصداقة والتضامن بين أبناء الوطن، وهنا الفريق الفائزة وقدم لها الجوائز والهدايا التذكارية. في ماي وبدعم من مؤسسة كوريا وأمانة منتدى التعاون لآسيا الوسطى وجمهورية كوريا، أقيم مهرجان ربيع آسيا الوسطى في سيول. بحسب سفارة جمهورية طاجكستان لدى جمهورية كوريا، فقد نظم ركن ثقافي التاجيكي ضمن فعاليات المهرجان، وفي هذا ركن عرضت صور الفوتوغرافية للمصور شهرة جون يوروف، وقدمت ألحان وموسيقية تاجيكية كلاسيكية من أداء شهرة جون يوروف وخول محمد يوروف. كما استمتع سكان سيول والضيوف الآخرون بتناول التشكيليات المتنوعة من مأكولات التاجيكية. عقد في مدينة دوشنبي لقاء بين مدير وكالة طيران المدني الطابع لحكومة جمهورية طاجكستان حبيب الله نزار زودا ورئيس هيئة الطيران المدني لجمهورية مصر العربية سميح محمد فوزي، إضافة إلى مسؤولي شركة طيران أي كايرو إيجيب. وأفادت بذلك وكالة خبر نقلا عن وكالة طيران المدني الطابع لحكومة جمهورية طاجكستان، وناقش الجانبان خلال لقاء قضايا التطوير والتعاون في مجال الطيران المدني وفتح رحلات جوية بين عاصمتين ومدن أخرى، إلى جانب إطلاق رحلات الشحن الجوي. وفي ختام اللقاء تم توقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وكالة طيران المدني الطابع لحكومة جمهورية طاجكستان وهيئة طيران المدني لجمهورية مصر العربية. في ماي وبمبادرة من سفارة جمهورية طاجكستان لدى المملكة العربية السعودية وبتعاون مع مكتب منسق المقيمين لمنظمة الأمم المتحدة في مدينة الرياض، التحذيرات الخاصة بالمؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول عقد دولي للعمل الماء من أجل التنمية المستدامة 2028-2016 والمقرر عقدها خلال فترة من 25 إلى 28 ماي 2026 في مدينة دوشنبي. وأفادت بذلك وكالة خبر نقلا عن سفارة جمهورية طاجكستان لدى المملكة العربية السعودية، وشهدت الفعالية مشاركة ممثلين عن مؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية ورؤساء وأعضاء سلك الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة في الرياض، بما في ذلك قيادة المنظمة العالمية للمياه، إلى جانب ممثلين عن أوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام السعودية. وأكد سفير طاجكستان لدى المملكة العربية السعودية
أكرام كريمي أهمية المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول عقد دولي للعمل المامي لتنمية المستدامة 2016 2017

2028 مشيرا إلى أن عملية دوشنبة للمياه تمثل منصة دولية مهمة لتعزيز الحوار والتعاون والعمل المشترك في مجال إدارة الموارد المائية على مستوى العالمي. مستمعون الكرام، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان بتفاصيل، ابقوا معنا.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأفاضل من دشمبة إضاءة واستجيك، ولن نقدم لكم شرحا بعنوان المناخ الاستثماري الملائم في طاجكستان. طاجكستان بلد ذات التاريخ الغني. بدأت حدود طاجكستان الحديثة تتشكل منذ العصور القديمة. هناك حفريات أثرية في أراضي طاجكستان الحالية والتي يعود تاريخها إلى القرنين العاشر والثامن قبل الميلاد. عاش الأسلاف القدماء من الطاجك في أراضي طاجكستان الحديثة وكذلك في جمهورية آسيا الوسطى الأخرى. في القرن الرابع قبل الميلاد في عهد الإمبراطورية كوشان كانت الدولة قوية اقتصاديا، لأنه فيها كانت هناك مسارات من طريق الحرير العظيم الذي كان يربط الصين مع بحر الأبيض المتوسط. في القرنين التاسع والعاشر وحدت سلالة السامانية أراضي شاسعة من سرداريا إلى جنوب غرب إيران. لقد كان وقت ازدهار الدولة عصر أعظم الشعراء والعلماء والفلاسفة، وغطت هذه المرحلة أيضا عصر النهضة الذي زود العالم بإنسانيين مثل مؤسس الشعر الفارسي التاجيكي الأستاذ أبو عبد الله رودكي وفردوسي وعمر خيام. ترتبط المرحلة الجديدة في تطور تاريخ طاجكستان بإعلان استقلالها الوطني، ومنذ حصولها على الاستقلال اتبعت جمهورية طاجكستان سياسة نشطة تهدف إلى ضمان النمو الاقتصادي عن طريق إدماجها في الاقتصاد العالمي. يساهم المناخ السياسي والاستثماري والأفعال التشريعية والتنظيمية المعتمدة في حل العديد من المهام ذات الأولوية المتعلقة بنمو وتحديث الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتنمية القطاع الخاص. الاقتصاد النامي في طاجكستان له علاقة قوية مع الاقتصاد العالمي، وتعاني طاجكستان من عواقب الأزمة الاقتصادية العالمية بجانب الدول الأخرى. يتم تسريع عملية إصلاح السياسة التنظيمية من أجل خفض القيم وتبسيط إجراءات تطوير أنشطة ريادة الأعمال والاستثمار. إن جمهورية طاجكستان كالعضو الكامل في المجتمع العالمي تبذل جهودا كبيرة لتحقيق أقصى قدر من الاندماج في الاقتصاد العالمي بواسطة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة. طاجكستان البلد الذي توجد فيها أكبر مصادر المياه في آسيا الوسطى. إن تنمية الطاقة المائية هي إحدى الأولويات لتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية في طاجكستان وغيرها في المنطقة. إن موارد طاجكستان فريدة من نوعها، وتحتل طاجكستان إحدى المراكز الأولى في العالم من حيث احتياطياتها.

يحدد هذا التقييم الاستراتيجية الرئيسية للبلد. أعطت الطبيعة النفسية لطاجكستان فرصا هائلة في مجال مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. في المتوسط يبلغ طول الأنهار في طاجكستان حوالي 10,000 كيلومتر، وهذا يدل على أن جمهور طاجكستان لديها مخازن لا ينضب من موارد الطاقة الكهربائية، وتحتل المركز الثامن من حيث احتياطات المياه للفرد الواحد. إن وجود موارد الطاقة الكهربائية قد حدد اتجاه تطوير النشط لصناعة الطاقة من خلال إنشاء محطات الطاقة الكهربائية، والتي بدورها خلقت الفرصة لإنشاء صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في طاجكستان. تم افتتاح المشروع الإقليمي كاسا ألف في 12 مايو عام 2016 في طاجكستان بمشاركة الممثلين عن حكومات الدول الأربعة المشاركة في المشروع: طاجكستان وأفغانستان وباكستان وقرغيزستان. وسيتم تنفيذ خط النقل الطاقة الكهربائية على الجهد كاسا ألف، والذي سيتم من خلاله تصدير الكهرباء من طاجكستان وقرغيزستان إلى أفغانستان وباكستان خلال عامين. وتتجاوز ميزانية المشروع الإقليمي 1 مليار دولار أمريكي. إن الصناعة التعدين ومواد البناء والصناعات الخفيفة وتجهيز الألياف القطنية وتجهيز الألومنيوم الأولية تحسب من صناعات ذات الأولوية من بين القطاعات الصناعية. تمتلك طاجكستان واحدة من أكبر مصانع الألومنيوم الأساسية، وهي مهتمة بتطوير الصناعات التي تقوم بمعالجة الألومنيوم ذات القيمة المضافة العالية، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات الحالية من الموارد الطبيعية والقرب من الأسواق الاستهلاكية الرئيسية للصين وكازاخستان وروسيا والهند. فإن تطوير قطاع التعدين في طاجكستان له آفاق جيدة.

حتى الآن تم اكتشاف أكثر من 600 موقع لعدد من المعادن المفيدة. بمشاركة المستثمرين الأجانب يتم إجراء الاستكشاف الجيولوجي النشط لدراسة احتياطيات النفط والغاز. الظروف الطبيعية والمناخية الجميلة للبلد مع عدد كبير من الأيام المشمسة وحجم المياه وكذلك الوديان الخصبة تسمح بنمو الأنواع المختلفة للفواكه والخضروات. إضافة على ذلك فإن قرب الأسواق الاستهلاكية الكبيرة في روسيا وكازاخستان والصين وأفغانستان وباكستان يجعل القطاع الزراعي جذابا للغاية. الموارد الطبيعية لطاجكستان متنوعة جدا، تم العثور على الكثير من مواقع من معادن المفيدة وأشباه المواد الكيميائية والمعادن النفيسة النادرة مثل الزنك، جيبو بزموت، المولبدينيوم، النحاس، الذهب، الفضة، الانتيمون، الزعبق، الفروسبر، المذهر، اليورانيوم في أراضي الجمهورية. الحديد، فالمغنيس، والمغنيسيوم والموارد المعدنية الأخرى في أراضي البلاد. طاجكستان لها 60,000 طن من احتياطيات الفضة. الزراعة هي ثاني أكبر قطاع في الاقتصاد. المقام الأول يحتل قطاع الخدمات، والذي يوفر نحو 70% من الوظائف و35% من عائدات.

القطن هو المنتج الزراعي الرئيسي للتصدير، حيث يشكل 90% من إجمالي الصادرات الزراعية، وتشكل المنتجات الأخرى للصادرات الزراعية بما في ذلك الفواكه والخضروات الخامة والمجهزة حوالي 9% من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية. في السنوات الأخيرة زادت الاستثمارات في قطاع الصناعة بشكل ملحوظ. لا توجد لطاجكستان إمكانية الوصول المباشر إلى المغاني البحرية، لذلك فإن الطرق السريعة والسكك الحديدية في طاجكستان لها أهمية حاسمة للتنمية الاقتصادية للبلاد، وأكثر من 90% من حركة المسافرين وأكثر من 70% من حركة الشعب تأتي عن طريق النقل البري. الطبيعة الغنية والتراث الثقافي القديم تجعل البلاد أحد مراكز السياحة الثقافية والتعليمية والصحية الدولية. على طريق الحرير الكبير بطاجكستان يوجد عدد كبير من المعالم التاريخية والسياحية التي تجذب السواح من الدول الأجنبية القريبة والبعيدة. طاجكستان لها تراث ثقافي وتاريخي كبير وثقافة أصيلة وموقع جغرافي متميز ومناظر طبيعية متنوعة وآثار طبيعية فريدة للسياحة الخارجية والمحلية. طاجكستان غنية بالبحيرات النظيفة مع مجموعة واسعة من المصادر. وفي جبال زولاي على أراضي ولاية بدخشان الجبلية تقع أكبر بحيرة مالحة وغير ضارة، هي بحيرة قراكول، ويصل عمقها نحو 236 متر. تحظي جبال فان التي تقع بين وادي زرافشان وحصار بشعبية وشهرة خاصة بين السياح والمتسلقين. في الحوض الصخري للجبال تقع أكبر البحيرة إسكندركول.

مستمعنا الأكارم، من دوشنبة إضاءة الصجيج استمعتم إلى شرحنا بعنوان المناخ الملائم الاستثماري في طاجكستان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل، من دوشنبة إذاعة أواز تاجيك ألا نقدم لكم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.

من المعروف إنه توجد في طاجيكستان الأماكن الجذابة والخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصى العالم المتفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوه تاريخي التراث الثقافي تضم أكثر من 2000 قطعة منها، بينها 22 مدن والمستوطنات، 70 قلاع، 81 مقابر القديمة، و 58 مسجدا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حولبوك بطاجيكستان في محافظة ختلان، وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من البلدان القريبة والبعيدة لنا جغرافيا لزيارة قصر الملوك بناحية واسع سنة إلى أخرى. تقع قلعة حولبوك الأثرية في قرية قربون شهيد في منطقة واسع بمحافظة ختلان، وهي قلعة من القرون الوسطي وقصر الحاكم وأجزاء من المدينة القديمة. وقد كان في عام 1999 أدرج في قائمة مواقع التراث العالمي ليونسكو. كانت قلعة حولبوك جزءا من مدينة القديمة ومركز المنطقة خوتال في قرنين 9 إلى 12 في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتورا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمة. حاليا المجموعة هي التاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم حولبوك ومساحتها 16 هكتورا. في عام 2006 فتحت القلعة أبوابها أمام الجمهور بعد تجديد شامل، وتتكون القلعة من جزئين. من خلال جدران العالية يبلغ طولها 15 مترا والشمال أكبر، ولكن جدران السفلية 10 مترا. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت أن أكثر من 5000 التحف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمهن من السكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك أجزاء من لوحات جدارية متعددة، ومن دخذ الافتراض أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام. وقدمت أبنية المدينة من الأجر والتين، جدران الداخلية مغطاة بالجس والأرضيات التين، وكان هناك أيضا الماء. وهي في ملتقى نهر السرخوب ويغشى في محافظة ختلان. وقلعة عبارة عن قصر الحكام لمدينة كبيرة، وتدل الحفريات على تاريخ المدينة في قرن 9 الميلادي، وقد بني على أنقاض المبني أخرى، ولذا يمكن القول أنها قبل فتح الإسلام، ولكن ما تم العثور عليها من الرسومات الإسلامية والنقوش تعود إلى القرون المزدهرة أبان الحكام الإسلامي للمنطقة. وقد رعي في قصر وتصميمه الهندسة الرعية المتمثلة بنوعية الحجارة طابق الأجر الفخري، والذي تزنت به إرضيات القصر وجدرانه بالنقوش الإسلامية الرعية. وكذلك أسقف الجاسية المزخرفة والعثور على أبارق خزفية ذات بريقة المعدني مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيرانية ذلك الوقت. ولقاصر نظامين للمياه، أحدهما للتدفؤات والأخرى للصرف الصحي،
وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من الحصف الأحمر بطول 50 سنتيمتر وقطر بين 10 و15 سنتيمتر. وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع الماء الحار لمناطق القصر، وهو أعجوبة في ذلك الزمان. تأسست قلعة حلبوق الشهيرة في جنوب طاجكستان في القرن التاسع في زمان السلالة السامانيين. ترجمت من كلمة الفارسية حلبوق تعني مدينة الشمس. في يوليو 2010 واحدة من أقدم المستوطنات في طاجكستان، حلبوق وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية وأدرج لعالم والثقافة في قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوق بطاجكستان في محافظة سوق، وتسمى أيضا قصر الملوك. مستمعون الأفاضل، استمعتم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوق الأثرية.

أهلا بكم مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حديثا أدبيا عن شاعرة خالدة في التاريخ، وهي رابعي بلخي، إحدى أوائل نساء الشعر في العالم الفارسي. ولدت رابعي بلخي في مدينة بلخ، تلك المدينة الأريقة التي كانت مركزا للعلم والثقافة والأدب. نشأت في بيئة تقدر العلم وتجل معرفة، فتفتحت موهبتها الشعرية في السن مبكرا.

تميزت رابعي بلخي بذكاء لافت وإحساس عال وقدرة فريدة على التعبير عن المشاعر. كانت تستخدم كلمة صادقة وتحول أحاسيسها إلى أبيات ممتلئة بالحب والشوق والألم. نظمت رابعة شعرها باللغة الفارسية، وكان شعرها مرآة لقلبها. لم تكن تكتب للشهرة بل لتعبير عما يجول في داخلها، ولهذا وصل شعرها إلى قلوب الناس وبقي حيا إلى يومنا هذا. ومن أشهر ما عرفت به رابعي بلخي قصة حبها التي أصبحت رمزا لحب الصادق والتسحية، فقد أحبت بإخلاص وتحملت في سبيل ذلك الحب الألم كثيرة، وحولت محنتها إلى إبداع شعري خالدٍ.

إن ربيعي بلخي ليست مجرد شاعرة في كتب التاريخ، بل هي صوت نسائي جريء أثبت أن المرأة قادرة على إبداع وتميز حتى في أصعب الظروف. وقد تركت ربيعي بلخي أثرا عميقا في تاريخ الأدب، وظل اسمها يذكر باحترام وإجلال، وستبقى قصتها وشعرها مصدرا إلهام لأجيال، دليلا على أن كلمة صادقة لا تموت.

في شهر نوفمبر من سنة 2025 وخلال انعقاد الدورة 43 لمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ليونسكو، تم إدراج ذكرى 1050 لميلاد ربيعي بلخي في قائمة يونسكو لاحتفاء بالأحداث والشخصيات العالمية للسنوات 2026-2027. وأكد مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم البلاد رئيس جمهورية تاجيكستان في رسالته إلى مجلس النواب للجمهورية يوم 16 ديسمبر 2025 قائلا إن اعتماد قرارات يونسكو بشأن الاحتفال بذكرى 1050 لربيعي بلخي هو دليل على مكانة الخاصة للتراث والقيم الثقافية والروحية للشعب التاجيكي في حضارة الإنسانية العالمية.

مستمعون الأعزاء، استمعتم حديثا أدبيا عن شاعرة خالدة في التاريخ، وهي ربيعي بلخي، إحدى أوائل النساء الشعر في العالم الفارسي.

مستمعون الأكارم، ولا نقدم لكم شرحا بعنوان مدينة خوجان مسقط رأس العلماء والأبطال. خوجان هي مدينة في شمال جمهورية طاجكستان، المركز الإداري لمنطقة سوخت، تقع في وادي نهر سيردريا الخلاب على ارتفاع أكثر من 300 متر فوق مستوى سطح البحر.

تعتبر مدينة فوجيان اليوم أكبر مركز صناعي وثقافي في شمال طاجكستان، وثاني أهم مدينة في الجمهورية. يبلغ عدد سكانها أكثر من 155,000 نسمة. ممثلو أكثر من 20 دولة وجنسية يعيشونها. تعتبر مدينة فوجيان اليوم مركزا هاما للنقل، وهي مركز سياسي واقتصادي وثقافي وعلمي للبلد. على أراضي المدينة يوجد المطار ومحطة السكك الحديدية على بعد 11 كيلومتر من وسط فوجيان في قرية بورغ. الاسم الرسمي للمدينة باللغة الروسية كان وقتاً خجل. منذ دخول المدينة الإمبراطورية الروسية حتى عام 1936 كان يطلق عليها بخاتشين. ثم في 10 يناير 1936 تم تغيير اسم المدينة بلينينغراد على شرف لينين. وبالفعل في 26 فبراير 1991، بعد استقلال البلاد، أعيد اسمها التاريخي إلى المدينة وتحول رسميا إلى فوجيان. تاريخ فوجيان: على قدم المساواة مع مدن مثل بخارى وسمرقند، كان فوجيان واحدة من أكثر الحضارات شهرة في مراكز العلوم والثقافة للشعب الطاجيكي في آسيا الوسطى، وهي المدينة التي جذبت الانتباه منذ زمن طويل إلى كرم سكانها والعلماء الموهوبين والحرفيين. في مصادر تاريخية ومعروف من القرن السابق، تجذب المدينة انتباه السياح إلى العديد من القلاع التي تعود إلى العصور الوسطى، وكذلك الضريح مسجد الشيخ مصلح الدين قرني 17 و18.

تتمتع مدينة خجان بتاريخ غني منذ قرون، ففي الماضي كان يطلق عليه تاج العالم من قبل العلماء والشعراء والكتاب. في البداية أسست المدينة في عهد الملك كيانير كيقوبار، وازدهرت وأصبحت أكثر جمالا تحت حكم الملك الفارسي تاجيكي من سلالة الأخمينيين داريوش. بعد فتح مدينة فراروخ وآسيا الوسطى من قبل الإسكندر الأكبر، أصبحت المدينة معروفة باسم الإسكندرية إسكاتا، إسكندرية الخصبة. يذكر مؤرخو العصور الوسطى والجغرافيون والمسافرون في أعمالهم مدينة خجان كمدينة تضم أشخاصا رمى يتمتعون بالعلم والحرف المتطورة والحقول الخصبة والحدائق، ويشارون إليها إلى خامس أفضل مناطق وفقا للعلماء والمؤرخين. منذ العصور القديمة تم تعدين الذهب والفضة والنحاس والزئبق والقصدير والمعادن الثمينة الأخرى في الجبال حول خجان. تمتع ممثلو سلالة آل خجان باحترام خاص وتقديس في الشعب، فقد كان قادة هذه الأسرة من قبل خجان الذين شغلوا مناصب حكومية رفيعة المستوى دائما بذكائهم ومعرفتهم وكرمهم وبعد نظرهم، قد تسببوا في استجابة عميقة في قلوب الناس. هذا هو السبب في أن الشاعر العظيم في القرن الثاني عشر خاقاني شيرواني يقول بحب صادق: يمكن للمرء أن يتحدث بلا نهاية عن مدينة خجان وعن شعبه الشعراء الموهوبين والمطربين الحلو والراقصين اللطيفين والعلماء المشهورين والحرفيين غير المسبوقين، لكن من الأفضل

مر طريق الحرير العظيم عبر أراضي المدينة، لذلك كان للمدينة صلة دائمة بالحضارة العالمية. تطورت اقتصاديا وروحيا. قام تجار خجان بتصدير أفضل المنتجات من الحرفيين المحليين إلى بلدان أخرى، بينما كانوا عائدين من رحلاتهم المليئة بإنجازات العلم والحضارة في جميع أنحاء العالم تقريبا. ومع ذلك من ناحية أخرى، أشعل كل هذا اهتمام الفاتحين بهذه الزاوية المزهرة من العصر، وشهدت شوارع المدينة وساحاتها المقطنين اليونانيين والغزاة العرب وجحافل قراقتيس القاسية وتشنغيز خان، وقد تعرضوا للاستبداد القاسي لتيمور والشيبانيين والشرخانيين. اجتاحت العديد من الأحداث المضطربة المدينة لمدة 25 قرنا، ولكن مع ذلك لم تتلاشي صورتها في ظلام الألفية مع مرور الوقت، أصبح شابة وأكثر جمالا. يشار إلى عظمة المدينة في تاريخ الحضارة العالمية من خلال الصفحات وقائع المرتبطة بأسماء العلماء والشعراء البارزين في الشرق، مثل أبو محمود الخجندي وكمال الخجندي ومهستي الخجندي وكاشفي وتشهج أثري والمسافر الشهير حاج يوسف والملحن والمغني صادق خان أثري، وكان رجال الدولة المتميزين أيضا هما تهماس وتيمور ملك. عانت المدينة في كثير من الأحيان من العناصر المستعمرة ودمرت بالكامل تقريبا بسبب الفيضانات، ولكن تم إحياؤها من خلال أعمال الجادة لشعبها. على أراضي خجان توجد قلعة خجان التي بنيت في أوائل العصور الوسطى وتعمل حتى بداية القرن العشرين.

بعد انضمام آسيا الوسطى إلى روسيا في عام 1866 أصبح مدينة خوجان أحد مراكز الحركة الثورية على أراضي طاجكستان. هنا بدأت في ظهور منظمات ديمقراطية اجتماعية. بدأت الحركة العمالية للتحرير الوطني في تطور بنشاط. بعد بيترسبورغ وتوشخان في نوفمبر 1917 تم تأسيس الدولة السوفيتية في هذه المنطقة. وفي الخمسينيات والستينيات كانت مدينة خوجان تتوسع حدوده بنشاط. سعدت المدينة إلى الضفة اليمنى لسير سيرداريا وألقت جسرين عليها يشمل الجزء الأيمن من الضفة منطقة حديقة واسعة مع شوات ومرافق رياضية. سنة بعد سنة أصبحت مدينة خوجان أكثر جمالا واكتسبت بسرعة ظهور مدينة كبيرة متطورة صناعيا. وفي عام 1986 احتفل بعيد ميلادها الذكرى 2500 سنة.

مستمعون الأكارم من الشمية الصديق سمعتم إلى حلقتنا الثقافية بعنوان مدينة خجان مسقط رأس العلماء.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلو هرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبه إذاعة أواز التاجيك. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان، وأنا معكم داورون أحمدي. شارك وزير الداخلية لجمهورية طاجكستان رمضان رحيم زودة في الاجتماع الثاني لوزراء الداخلية والأمن العام في إطار أصل وسط السن الذي بدأ في 16 مارس.